عيوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك عيوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك عيوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي.

من حيرة قلبي وقب من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشوا نارك وتصحيني من حيرة قلبي وقب من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشوا نارك